18 minutos para atrás a las 6 de la mañana, Caracol, Ajonso, Balinatas, Cabral, Shenrich, Kamik. Nunca dejes que muera el sol sin que haya muerto también tus rencores. Natas, Cabral, Vial, Tayat, Castran, Camarrich, Umajona, Comsanta, Aukin, Ayibal, Caracabra. بيال بم كاسليمال متايت كاسرا ريقيخ دسير متايت كاسرا ريق بالكوشلال متايت كاسرا خيسوس نايل لأوكين وش كونا خبرا أيوا لأوكين بس كرا خبرا مخون غتال تجبام نترو چاب نترو صم هوليك نخني نوبان خرو كم أم ميانترس كرا هتت خبرا كاسليمال كول أوكين إتسيل كتسيتونا إكرا خبرا مخون أوتستا Rencor, pues cabra hic. Itzel luna avan, hic utlu havan matrihun, cabra mahon otstano campapna caslimal, macrana tachka habra sobalm diet castran carpig, own camari ir, chuach, hatet mahon of sant cabra kibal cola aukin, pam cabra hun kilachinakan, ponsak of kin, cabra hun canto, canto, cambia, todo cambia. No quisiera no hilao jalal cara hatet kakakus wendios no quisiera no kakol avgin.

وشكاخ ركوش وتليف نملخ ديوس رخوال كاسلي مار نقمل تيوشيخ شوات سرخورة كاسلي مار اي اون تاج قرشين قيغ كامي مال تيوش شواتا شنك خرار قن قيغ شنك خرار قن ساق قاس كراخ نيكي كتون تاقالتا قطيج قواج نملخ كموخال كاختال بق قنجك قلوه

0: Ngayon, La Voz de Atitlan.
1: Khabraha katnamad. Chok kon khilal ukrvangil. Kas khokhnan lakhi qabat. Chqaq banik. Kola qa qazran khilal.
2: Shakhne tra ishqi.
0: Ach I.
3: Ishni. Akala.
4: Chqaq khairika.
1: Makhon ich ikh vnaqsh tibir rich pamrgas limal. Makhon ich ikh ngoizas kana. Makhon ich ikh shtoqil taruti. Mish kola khona chnaq ni tsirna narmak. مش كل خوف نقن كتر تزبيخ نقصا خقيخ تشقن كتر كويساخ خراخي اجنق اوتتا نك اوتوختو اك ما هو نقصاخ تاقيخ خراج نق نوبن كوفتوا نكت كونن كتبا تشقنك اوتوخ انا اوخ كوكين خي ايرف نق نكت كيتو شبخ نيترخ نخ بيتق عال ملن تقريش نكي كونن كت كيتو ما يون تات كولا تتا تشتن ما يون تات كولا تتا تلا شخنيق بانيك اوقت نمت نقكونا نقتخيخي نقكونا نقلقوغ نقي نقبر قنساخ وطلاخك أصلي ماش قشين تققون خلال خبرخونا أوغ نيتخر ماش أديسا موندو رينوبادو تشقا رماش خبر الراديو انتخنا نسمخا رماش نيتخخون وطلاخ خستيسيا تشقا نقاش نقلك يا أطرخ إبنك تشقا خونت نمت خونام كي يقيخك الشيك كون خلال
5: incrementar sus ganancias y dar a conocer sus servicios o negocio, La Voz de Atitlán es su mejor opción. Comuníquese con nosotros al 7721-7143 o al 3137-1259. La Voz de Atitlán, con 60 años de experiencia en comunicación.
6: Este dolor de muela no me deja comer.
7: ¿Y qué esperas para visitar la Clínica Dental La Voz de Atitlán?
8: Clínica Dental La Voz de Atitlán les ofrece odontología general y para niños, extracciones, rellenos blancos y grises, limpiezas, tratamiento de canales, puentes, plaquitas, prótesis removibles y mucho más. Si necesita más información, comuníquese con nosotros al 5583-9029 o al 5970-2831. Nos encuentra en el segundo nivel de Radio La Voz de Atitlán. Les atendemos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Visítenos, será un gusto atenderles.